0: بيان حتى ليه علوت مسام فتقابو
1: راج بانكوك سرقشت بحبية إيهلم ركبرني سمجين ستابر تنبتو صندها إيهلم بولي RDB بانكوين

عدل في المي بإذن كلمتي عدل في المي بإذن كلمتي حتى كله جنبي أمرك جنبي لا تتجاوز